سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله